0: الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

عذاب أشد سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر